سيد جولي هيل جوكي لا أوليك ألي بالاه مميال أرين جوكوش كابرتين كيلقي بريك إني بريقا خوبينيس باركي إبا آن نارو تشكوات ريك إني بريقا لالقاك أخول سالي إسكوالي دومينيكال ساسا قاتش أول لا أولي نابيح جوكوا بيح نقلي إسكوالي دومينيكال تيو تيك إيك سير خون خون تيك ألي بال هانا إندي سيد قاتش أول لا أوليك ألي بالاه مميال

0: رليك أكوتشيالنا نشكوش خوري خاكو أديوس أن تقالي شقالي روح تيوب تسيوم أرين سشبين روتشوش باركين خكيرتان نخلي لق لقش كام لراش بيم لكش كنا أكسش ناعش ناعش لكش كنا لخاكو أديوس وتان أكوي لنشكوش خو سلي لق لخونا لنخوانا لتيوكوش كيبارتان لقانكوس روتشوش نخكيرتان لتيوكوش كويش سشبالي تيوب تسيوم لخاكو أديوس إن كاتشك نقناو لروش لق إنكيل وتن أكوتشك نقناو وقيل شراء بالك أروكيش كناب لقاكوا ديوس شوقيلا أولير لاشك أخول أهلي نخي كريتال السايب لكوتان قاين باركو جوغوشيش كيباريتال أوريكيش ساجبال شخونيلش جوام للوق لحشيكام ويباقي لكوك بيم دي راش بيم لنخي كريتال ونخي سوت نخينك أنا نقصة قاتشو نخليش تيوب تسوم لقاكوا ديوس شكناب شوقيه آخون قسيماتان لقراء بالشك إيه لقاكوا أبانان أناخوان شك منك آشك نقناو لروش لق إنكيل كما يبسي لكوتان أناخوان ركين شخونيل لك أليك لكن تشخنيل كآخر نقبانو وانا تيسا خمباتي كآخر لحشك أرور فالوقكي مريلي بان ننك أتوك ريلي بيم يوكوه كيش كامسنكي لحكوي لشتيوب تسيوم لقواديوس ركين لنا تشال ساقاتشول لمكون ونكوروان تشكي باريتانك آن لش ساجبا لشتيوام جخو نحكوا نرانش جينك أرين سارو تشوش كيو تشخلاك أخكوي لقاكوانخيك آلنك أنا قناوشكي باريتال خولي يوكو تش ربينكيسا لشلوق لحاتين لقاكواديوس أين
1: Chocacuela, chirishchish junili na lepain, ninkoshlana, la tahkuitio katchikoshlak, chirishli ratin likagwa dios kabi, chalenchak sashtiklahik nakshtiop tesing, kanap riyahil chishunil, lik ilapay chitsekem, ilapay ru chishul, shkoshlak likagwa dios sashtiklahik, kwanchaklish na lep, mukoshpenta likwink tishtiop tesi, shpenkwap an alish ashpakutank likwink liishk saliru chichotain, renaksa taakwank, taakwank lisekem, taakwank, مويب أهل تشخنيل كواشنا لب لقاك وديوز أبانان أرو تكنا كتية تريش لنا لب أين خولي كيوكي تشكو تسبال إبلاكمون
2: لروجي تشوش نخشكيش كنا لقاك وشاق لروجي ناوس أبانان لكوينك لجوجي خلوكي رو جوجيش بوبان أتياخ كماريكين لك أليك لشتي لقاكمون جال خمباتي لك أليك أخشي لنا أشمان مريش لقمان لبان كيك أمان جلو لبيم ودعان جوجيش ساجبال لشتانكي لرو لشتابلال نخشكيش كنا تلقاكوا ديوس خو أخبابانيل كاتوليكو تاقاتابيرو نقلقاكوا ديوس كان تقيخون قسي قماتان شقاليرو هبانان تيالا أخشي كوانكو نقجوكو جيش بوبال جوكو جيش ساجبال ديش نمخوال أكوا بخيوم ديش شابلال ديش شو لقاكوا ديوس سقبين لأو خو رالاش كخول خو كان نقوال أسخيش كيباريتال نقلاو تاقاناو شرابال جيش خونيل قتياخيب ديش باي لرو للقلخشي لكام لشول جيش خونيل أخوالش أتبلب للقلق بمرك إن لبان وتمرخ أش كريرو خنق لنا أكسمان جل ريش بانو كونكيل خنق لك أنخل سأخم باتيل وكان أخوالش أتبلب لبيم قد ياق نخوان جو لك أليك إنك أخوي خوال أوس نخش كيبالي شام مارينك أش كيل نخش كينو ميك وشخ أتنا بالي لقلق سو لقلق إتشاء وتاين جو كو أخوي جيش كراو تسين كيلة نابال بايرو لشول مارش أقاك أتسا لبيم وتمارش كيك أتليش نخي بارتك ويجيك تيلانك وتعانا أن لراني نار alikagwa dios ninakere talish banum likwin tokhanakwan diruchi chorch na usnash kishkana chak abanan anakwan naqila chiklish khalani liru naqere tan naqdikutan kanakwan chorch khalak chi us chorch tikko kiru likutan sashkabash banun kitna balish sachbalish chu amlish chap ilali ruli ruchi chorch

0: لها آخر روش رابال ولي كيشي لكي قام جيش خونيل آخر روش رابال خوكا نخجي كوش آتناك تريش لش بانوهم لش كانب موهم لقوا ديوس لقاقوا ديوس كيش كانب جيش خونيل وتكيش جوب تسيخ كوي لكوين قليش رينخ تاكوان خشتكيم خو جو كوش ربين كيل
1: بجبان بيان ويا خون لقا لوق لحبيتش باركو تاقا كايا لش إنا أسا لش جوب تسيوم لقاقوا ديوس قارو لكوان تقصش جول ناكي جوب تسينك لقاقوا ديوس جيخو كامبي سوم إيشانكو ساكومونيل